0: Pistin a bohçaya, öhöp! Boş, tirin mobilyatı bohçayet heyn. Deher elveri destekevi. Avaş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını ve avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı, dressing room, o hemici defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramın açı. Sadaf silip jiyatoybete duşako ve duşako balif. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete ve khawako kil. Deve cabın ve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: لوكابسي اكو 55 لتر ويب دوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فكو سحكة بنا قبا غيوه جبوبة دس بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 زار دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنين راديو دهوت تايوانديه بجماري بكن 0 505 225 47 74

وفيستي نا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تنبو صدف اتشنك

0: استنى بوختايا اوب باش ترين موبيليات بوختايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بو سخلم يولاشتا وخواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: كافي اكو 5 لتر بو يبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو سكه بن قبا غوي جوب دز فاينونا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو 500000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابات دي تسر موبيلياتا اي دي بدو ماهي كات افري صدف تني بو صدف اتشيكيا بها بركة ات موبيليات النوف مون دوب جوره ها ديزاين شهانه او جاك دريش اولتي فهمي زوقا موبيليات اوفيس شتت فيت بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيس تي نابوختايا اوهب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف

قربا مقول منو تمالو لو لو لو لو لو دلالو جمع بشيب ويب ولا بابي شبري حيرا قربا مديك.

شغلي حيلا قربا مقوى وزيش تربي سين بسلامي لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو ل

والله بخذي حتى إلى دولة حمير بيت وها أدل عليك علي بخذي وين رابيك ولا حمو بين البردني كمارا باغي بربنا خذي لا وكولولوك ويلو بدو سريقا بيك ولا وزي ذلك الثريبان جنانا وزي بكم هوارو قاضي وزي بشادك

الدنيا علي خاص بقوا برون الرويم عبد بقوا ون الرويم بدني بقوا ون الرويم بسيد قاطن جي خذ جي قاطي ما كنا ما جي بن الرويم سنة ما جي بجنب قمان وخنجر فارد قوائقان وجميان وكرنكم آمان.

اريف واسي مقابر ود الرعيب بثي مقابر الرعيب ايه عبد الله مقابر الرعيب السيد قابل يخد جنقازي ما كنا من جميع الرئيس نمشي بجم قرانو كان جنابا ذي قائقان وجميعانو كلكان ابو كرنين ابكيشنا من سلاح فان ابو

ولي دليل علي مدراني علي كاكي خضو قل مصورة عجد مولا باب ابنه ذباب وطاقبتني خايم

من فرعون هذا باب موسيق لنا إخرائيم أبو حجد إذن ما لا باب من فرعون هذا باب

سيخوان دوري خربنا أبو حجيب طال سجبا حق دي مولو فوفي ملو ليلو الفطافي شرتي في المقابل في القلع أشجاتي كعبو فيران عجدي في مولو فوفي ملو

0: نشتي لو
1: هر جاكي لبن قهدارين زدا عزيزو خوشتبي بهوش حالي و امهين جاركا دي جهش نبيك جبو پشكش گرنا خلقه كادي جه برنامه هوا برنامه هرسترانك چروككا برنامه ابرو دي برنامه كي جدا بيتن جو برنامه بوري نعشق نجي اوين و نجي اوين داري تدايا نجي خيانتا هبجينيه نرواندن بلکو ديروككا پري سروريو ديروككا پري خباتو قرباني دانو شرشگيريا دي بحثي جانا كسكي كين كو همي جانا

صور لك دينا كلام الاغريم واتبه وصورك وكنائي عشايد قاسله باق مقمارات خرابه تنزار يا واسوار يا ولي بشيني رو وفرزندك ورسلي ماري لا سوار ورتي عبد الباقي بالخي مارا حملك ولا بحمياري لا سوار دمائك شمس دنيا خالد بقى كلمه خلا غاسي ولا

الجورا كنترولي ومصطفى أزهر علي الاستروشاليجي سباسيا فان هفالات كين سيغا دهوكي رجيار أمير نهيل خليل حتى شبكة دي شاد وبختور بن بخاطره.

بلي تشبك مكاني كان يجي دج من الصوت بنفسي بكت أوقاري من برين جوت جوت برشو حيواني تقندي من فيك بهاجو بيرو باوري الدلي من بزوري فروت نمن فازما نمن رزما نمن غاجو نمن غاجو

بخت من هاتو فلك اللي بربي برجا بلك كتدلي من جلك او كتشكا جزيري من قدتك جكيش مالي هو شاها جوانيي غي جمال باتا زيني جوانيي جي نديري اسلوکی جز زخویم هر لپرا بریم لسر خاطر دهاتیم جباجی رخابیری ما گستیر کلی گوهردن ناو نشان جک خواستن ام بو یک خوش خلاتین پرسی ناکین شوزیری